0: الصاد بجوا الفلان ولبان كنت تسنى دم وانت قلت الهزا الصوت انت غلا فاز انسانا مثل كوفا بس وين فلان
1: Summing up the beats and blazing the streets, it's another experience mix session with one of the best in the game.